عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحسب سلوسي برماتيني أسلستان وسبق ونسات وزار مرض نترال مرض نترال شلو نبي ما تزيستي على الأقل يقول أي مرض شنو ما كسر أتحان مرض شلو هنا في الكاتب هي فاتن إيها أتحان مرض شلو بعرض مليمان for example بقمورك أي حانك أول لغة جوتاهنة بلغة أتاهم مروش السلوك نجمة أولا لغة نيته لغة فايا منتو كامر بي بس ترى لغة مروش نجمة أفتادو إذا ما كان سوى مدى إذا كرسي جارة